0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أذان itu tadi menyeru umat Islam menunaikan salat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: سلم. أيام حلال بالكواليتي تينجي فيليهان مسلم مع سكيني بسان الإخلاص للبركامي أيام بسمي سكار حلال دان سوجي جو برتوكان كأيام بسمي سكارا.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
2: Allah engkau dekat, Allah engkau dekat, engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
1: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أذان itu tadi menyeru umat Islam menunaikan salat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.